فانا ويكرم ناي اغناي راح يحلل يرس الطاي وراح حس حس الالفين صور الفشل حتى ونقيم سلحت العمل والحطتين ونحلتان راح من عنك لك يا ميد ابراهيم رحيما راح

كهنان أحمد إن كان كمد هارون كهنان أحمد إن كان ذو يوسف صديقا رحمنا إن كان كمد دويد ملكا مشيحا رحمنا إن كان كمد فين حسقنا رحمنا إن كان صلو تهدي شلومو ملكا رحمنا غمنا

غير اللي معنا ومريم وحريس يقول لعوني ومريم أدوناي بل قال لي معنا ومريم يقول لي سيقول لعوني ومريم هموني معنا ومريم في إسرائيل بصرات أمو والو تمعوني.